فداكم هيا هوكم ولا بنتظر نصر الهوهم للنفوس يا ما جما ما نوفر يو Remember, I am my young. Yeah,